میشارین گلو گلو تهزم رديف له مثلا هو كحال هاي الطريق قالوا التهزام رديف له نعم ذيك نعم تكحل هاي الطريق هو ما ذيك حال

0: لبي قرتم تسفا
1: عبت عبت
0: بدن زيزن قوان
1: لا لا لا لا
0: امي بانك لافا
1: سا سا سا
0: انت اقر زر بالي انا اقر ليبت
1: يا انا